0: السلام عليكم. ام سبوش
1: از لادن
0: ما في خلاتي خمر قلبتي كخنت مراتي كتير ماتي يفل فما هاي فما بيتر سيد سندر يفت كلافي دي اندي نالا فلايت عالي چندان برشلوه اخمرا بيدمك الشكل السكرا يلي كل خمراي اخمرا بيدمك مقالونا نمل ريال عمد باو افغانستان طالبان على كل تصور بولي كتا تطور برا كيل سرد بورا ما في يالا تفما يشيب يفرد لكي بابا زيب ترمي بعد بوم برا الافغان سلد عبا دفاي بيدي تير بعد ما في حالاتي مش حالاتي ما مش حالاتي في مهاد فتوى على بدي بعمادي وراحتا عند راس في هذا الهم من بيبر بدي في ما بتصور بابا ما في بوش هو ترى بيجل تكون بلوتنا كابل ما يتو
2: Oh Lord, does Ladan know what he's doing?
3: Aray?
2: Don't forgive him.